Okay.

حلبة خوشات خرزة ديان حماشة مغبريات تقيتا ديوخ قبلة من كل مرعياته قربة دعنا بتقارنو قد يوخن هذا زي خرزة طرفة من تشقيتها من شمشان إيساسرار بطرس

0: Pardon.
1: مخف شامانة يا رمشد مارنها بريخة اللوخن إدجا بتهمز مخرابة بكريوتا بالتشقيت المرئي لينذية تشبخايا تشقيت دا قنذية دا لها شاروية لمن قم تيتد فاروقن إشمشيخة بناشوتة ألقات الأرقى بتصمو إسري التاشن إلينذية بوادن رابع أجبياته خامن أجبياته ودالي إيوة إما زد لخطيطة بني إسرائيل لا تهبلون داخل مرة مريا آلها إن طريتهم قولي وناموسي وبقداني ملتيتن اللي قبلن أخ بناتوتهم بتبيشيتن طيرا إن لا نطريتن أن قولي بتلقيتن قبود داهم صليلين مية اللي يطلب لي من مريا كليا مطرم لا ريا مطرقة طلاشني وبلقي من سبب أولد بني إسرائيل هتخا ذي لكتنا ألقات أرقى رابنا شتلقلن من بار تغبلن تغبلن من بني إسرائيل تغبلن بني إسرائيل من ذي مريا قد أريا مطرى صليلة إليا ذي مدرة صليلة إليا ذي مدرة تغبلن من مريا ألها أتيا مطرى شميلة مريا ألها قال إليا ذي وريلة مطرى مدرة خيوتا زدلا الفاتت أرحم خدا عجبوتا خيتا بوادو لمرئي ليا نذية عجبوتا هتخا بوايلا خدا بختا أرملتا إتوالا جو بيتو خدشا خمخا وخدشا مشخا كيماليوا أخشي قاتو قخا برونو يكيانو تيلي إليا نذية بيتو كتينا طلب لمنو ميخلطا آها بختا أرملتا عاد من دي إتوالا قاتو قبرونو مطيلة قنذية إلية آخر آها بختا أرملتا كمت مطلوخة لمن داها قمخة ومشخة الليلة براقة بركتة مريا شريلة الداها بيتة أرملتا من سبب آمن دي إتوالا لخ سخلة من متوة قاداها نذية آلها بكارة خلخة أخوات وخطوات ومريا بارك لكم هاوية الرابة سي أم خبا إقارة
0: شما شبسين رابة
1: كل إقارة رابة شينا
0: خوش مشينا
1: شينا رابة شينا

جود مجد ويدال مجد ويدال خليتا وكريتا هاتش ايتا مر إليا شمانو خب هلبت أخم عشا مخبريات ايتا كل مرعيات جو مرت ربان هرمس ومرت مات مريم ومرت مرتوما وهذا زي أمرت مر بطرس بولس راز قربانا قديشا كيشا قل شوبا جو كل مرعيات قصات منيا قدمتا بايبل ستدي قيال سورة بشنة خمشة وهل تمنياشن كل ما انتروشي با جو مدرشة ربان هرمس عينتين بلتا برخاصة أمرت ربان هرمس قصات خمشة وبلغة وهل شوى كل ما انتروشي با وطلوشي با قيور بشنة أسرة وهل اسري شنة بايبل ستدي كي شاقل شوبا يوما طلوشي با من شوى هل اجابرانشا جو مدرشة ربان هرمس مدرشة دقلت مضوية لقد تران بتيخنا كل من شبتها من صاد أسرة قدمته وهلخا مباركة وطرة قد عند مخوبنا اللي بليشانت يما من كلاسة شورة يالزورة وهل صاد هل صاد هل كلاس إشتا بتيخنا ترانو جو مدرشة ربان مدرشة سان جونز بارك هاي سكول قد عندنا مخوبة مكتوب شمانة من صاد أسرة وهلخا مباركة وطرة

مش من خون زمارة جورجس نيكولا اها زمرتهم رابع من جلد لخامته من مغبرات التوخ قبلة هل بتقدان طريانت أطنابيلة راديتا مسميتهم بالا لا أخشي أن كامراتينا مت طاريتهم أوريتهم ما خالهم كاميرا انتي لسبيدينج انتي لريد لايت إن تنخك ما كامرات رابع سطانة بلش داني متنخك كاميرا خيتا أن لا تليش تسمع ان هاوت بيدوخ دويقو موبايل ين ان هاوت ربو يدوخ من ستيرن هشر هاويتم من درنا كامرات بقرانا بعربي الذكاء الصناعي وبان يدونا متى اتخيك ما دوكاني هالبات لا كلا اينا ما سميتم بارد انتينا بطرايا هشر هاويتم من درنا من ديانا هماشا طريتوخ نويا سلامة متى تسمى قانون بطري الطريت انتي لخمشي يعني اربي سكول زون ينخجب الزودة اختيل الجدة هذا طاريتون لا درقلت قانون

هات خي أمرن إن هوايا كمبيوتر ماسة أودت كنترول إلزمرياتها أنا متيلي خا ندير الشوا لا دوقيتنا اللي خخا جاي أيا يترقلا يندي الكيب ولا فري كانتري لا أوبا لخا بلا كيب ولا بلا خي نكود أختوي أزمرت همونن بتمخبيتهم لا بيتوا لا بيتوا مخبيتونا أيا ده جناي جناي ده يلا أيدي لدبني أي كمبيوتر خيت لا كمبيوتر سي دي بلاير لا أدخل ألبرت لا أدخل جرب ما تنخز ما تخيده جان دشتو ألبرت أي زمرتها تا كل أخن إنا بريشايد بزمار لبود كركوك تا كل أنت إنا بريجوم ديتود كركوك وخيانت كركوك هزران أي زمرتها قا دي يو خن

زمارتا مهنيانتا زمارة جان دشتو هلبت بزمارة البدية ديتة كاركو عالولة سودان خيوتا بسمتا إنا بزمارة لقى دانت اشتية وشوية وطمانية إنا هدية مالينا يا بصباي إنا هدية خوش نزيم الهدية إنا بشامخ قطينا ليت سوراي لتن إيه خيوتا دي لمارو جان دشتو که دختر های بخیل دادتی ما قد کرکوک و دارا و کمپا و کل انم دینات دیری محکمتا تکلت دیری محکمتا که دختر های از مرتی و حلبت زمارت جان دشتو همزو مالی باست ده ان کامرات خاطر تینا متبجدن کامرات خینه و دکان خینه ان خامن دنم ديان متخري للويشة تسمى ين الموبايل ين بطرايت لا اي فايند يو الى الف و ترمى دولار اخشي لنا مدخول كما بوين ده ان الف و ترمى دولار هاي تنهشر من دان فاينة او زماراتي لبزمار او زمارة قاماتي لو الاطرد استراليا بشيتي تقو اشتية بشارة اشتية زمارة ان يطيتو ماني انويا شمم

كمت هاوي خادويات برقولي هاوي خشة موضوع مخوبخ مدقاتو خون نختا جون ياقو عين تشونيلا من دن خي زوناناي الخي أبديناي خوشي بالدور هلبت جون إيوا كل باتت ميقرا آشور ياقو مدبران كورتشا كلاب الدور يعني إيوا مدبران داها بسماخا شانوية لكل باتو يوم تخوشي با ساعت تري قدمتا من دن خي زوناناي الخي أبديناي زاد خب أمرخ خادوته لخادوته وخشة لخشة يوم الشبتة خايمة من قم شن يوم دن خي إيو خلولت برونت خاتو الشروكة وكل جو خادوته خامن أنا طامنوا إنا من بر برق الخلولم بر ترساتة أها من أختا شانوية من دن خي زوناناي الخي أبديناي على ما نخلا من أختا جون برزوجة ميقرا آشو ياقو وبمارق قدوخن خشوخن خارايا

سلام انا خلي كل عني ذا انتنا شنيا من دن خي زون انا والخي عبدنا اختم ضيدا خادوت الى خادوتا وخشه الى خشه قاش ويقو خشه خن خاره عزيزه وعلامه نخله ويا ولا خاسامه جمل كوتا شميانتها هل بات ها وقداها شبتا من اديوم ها وايوا درخ شاخنوتا تشاسر يوم ايوا كله شمشانه قدمه ميلا 25 با يوم ايلا شمشانه ودرخ شاخنوتا اسري طلع روتا هل بات مدرى يوم كله شمشانه ودرخ شاخنوتا اسري اشتا اينا شبتا وخوشيبا وتروشيبا تما شتي خمسه قوم اما الى مطراته شبته خوشيبا تروشيبا ابطلوشيبا كلنا قربايه اربي خمسه الخمسي الى جو اما مطراته اخ اديوم اربوشي بتبيتاله درخشان بدياره مدري اسري وكلها شمشه شعوات برمنه هل بات مضيلا قد يوخن كل المخبرات خام اخبرت خارتها مضيلا قد يوخن قد ارباب اسره بشخلوبة لدانا يعني مخيديو هدية إلى ساعت شو بيشارك بتوية 8 بياشة شارك أرباب أسرة شخلوبيتو لنا ساعت طوخن الدانة قيطة أنا ومخبراته بالعزة خامن زمريات شابيرو سودانو ومهنيانو وشابيرو زمارة رامز بشموبل

0: مجبوري خدشة بتمكي بخلا أي زمرتها وقبل بشينا من مخلطة أمرت مرزا يا طوانا مش مشانا جيمس توما شماشا يتم بطرايد منطويد برونخ القتة أني خطارت علي ولوخ
1: عزيزة أمو شلام علو
0: رابا بشينا
1: بغدان تيون عموخن أختو كلهم برقال سني رابا بغدان وقت يون عموخن هاشايت الهوا هل بتأخذ مدخورة بروني كنت أعرفه خمسة وعشرين بكيا ولا طولتها وين زي ما خايبة يا برقلة وأختي مكرملة هذا سال سيزة
0: مكرملة
1: مكرملة مش كان عارفة ترى
0: يلا ما يخاف أي أخبارنا
1: thank you John thank you أمي البت حكي من أخباريات تأيت هاد بس يما يقرأ أمه قد تبد مدخورا أختي أول خوشي بتدير بيتا يوم تشبتها تدير بيتا مش عارفة من يوم تشبتها أختخصت إيتا أتخطي إلى عذا صليوا بتهويل رانز القربانة قديشة يو ترو مرعياته يو أمرت يو أمرت مرزة يطوانا البت رانز بالشارع صاد صاد أتشوفها قدمتها وقمر عيدة ماري قرقش صاد إشتا أصرت بالشارع غازا يوم تخوشي با أمي هلد مكي رب مشامو عيش مينا ومصيخ هاشايد السوشيال ميديا فيسبوك الفاتة سنزاي فيج قد إلى شارع قديشة مرزا يطوانا ناطرهن خاميلهن
0: ناطرهن
1: آها خوشي بتيلة بيثايا صالوه وطلبه قد هاو هاو سباية هاو سدني خدشي يدانا دانا شخلوك لي أخشي إنويري بحيوت مريالا كل من دي سباي خوشي با أخت عيادة إيد أعشارة بالشاقل شوفا على المشطاخة على عرعد أمرة مرزا يطوانا من برخو تامة رازا قديشة يوم تخوشي با تيلي بيتها يوم تشبتها من ساط إسرا قدمتها والأثرت آنك مخوبة تاتي هيري بتخادي سيتا مريزان دا أعشارة يجي بطلبك من كلوغن آتيتون من ساط إسرا قدمتها ساط شو فلقة إتلو شهرتها بتخويا بالتشعيت مرزا يطوانا وخوشي با إلى خيومة بيكنيك بتهون مبارسة ترسخ خورزة ديلا نايم بتشاره مثلاً زمارة شريكي دويوما جون إيطاليا بس سامسليفو وزمارة لورد بشقة شوبا وهلبت موريزنا باركينج ومدرشة عن لهونا باركينج كم باركينج ومدرشة ماسي مكيرا دي تدي ويتلا شاتل باص بتأذى بتأديا ميال عداها خوشيبة ديلا بيتهايا قدمة إتن خمو بناء قيادة سوريا من صار اشتوفر جبت شاره جبت لام خاين تبنون بناته فيلم شو مدير ديفيد رين داود بطلع بخ من كل عين تقولون يا بناتي قد ما صار اشتوك هالجي وأمر مرزا يا طوان كلا يخاب يرخى إذا خاوك ثون جوجتا روحانية جوجتا في أخلا بشقلة شوفة يوم تشبتها لا من صار أطلق يدمتها أنا إبن خبا يقعد جوجي قا 5 كيلومتر مكتبيت الشمانوخن دو ما خطوة إيتا ين كل خوشيبة إذا خا خفورمينا أونلاين ماليتو لي ماسي دو شخليتو لي يوم خطوة إيتا كل يوم عانت خوشيبة يقرأ أم مانويل هاود بسي مرابا بيو خازنوخ يوم الشبتة آها شبتة
0: دي آها كيس لأني تخا شبتة
1: هيا شبتة روتا خاش ملبن إنا شبتة بخازنوخ
0: بخيلت على هم بس أنا من دي بيون نقدي لقالوخ
1: لا لا زي زمي يا أختي يوم شبل بخازق لهم إذا عودوتها تاما بطلع بخ قدها زوجة شافيرة بخبة وخادوتها البت إلى خامن دوستن زت خيروتها وعم طيبه بطلع بخدية منتهتها يوم شفتها تيلا بيتها إن مص مقرطة خازبرتها ميخرا عمانو قدها زوجة يب شفتها تيلا خادوت بورتها
0: أي زمرتا قالوا قدمتنا بجوارة وقبر زوجي روني وقاكلو خنشمان جوني طاليا
1: بسيما رابا بوشم شينا ماريا بارخلو
0: شينا علام لكم بابا

مش ملخن زمارة جوني طاليا شمال خب بخ مدينة قد يخن خرزة قال أطور قبقالة أطورايا لخا جوتو جلف بكل من أرباشي با خرزة قال سيدني مقروه قد يخن من ساعت إشتاو وهل شوى برمشا هل هذا زي من شوى وهل تمنية خرزة قالت أور أشور كيشاقل شوفا مدرب من برمني قدمه خرزت قلد مردم آتورای مخبان خان یوسیف و سرگیز و یومند خوشیبا مشمشان دیوید گرگیز قلد نوهادرا کلمت خوشیبا منسا شوا و هل اتشاب رمشا انینا خرزه که هدیه اربا خرزه لشان سور گده بخه پرسکالا بیوخ قد کشیتت اتیه بخیطا بدخز شمیتون هدیه لی امرنا اینا بخه خوزخینا بچاره خه خوزخینا بتاوی خمشا یومانه خرزه لخه گوتو جلف إن متيلي إنجليز لتن سورت يعني خرزة قالت أول عشر لمغزة أبخى عودة لخا جو داي أوتخ إن نورمالي كل إنجليز من سات شوى وقلل يعني لمبخ شاب تاين خرزة إن بلكت تاتي قدنا خمسة دقيقة مشروطن رمسن شينو

فخلطتلابن هل بتخرج قاد عودت أشهر هدية مطيلون قاد خش بتخري طرقات ما بينا قديرة منشيونا مشبط الجنان ساوى لا دوريتنا خرزة بل شو بيشن خد خبلقت هل خمسة دقيقة لا زودة هل قرقز لجانو ميقرا جيلبرت قد شعري بخرزة قاد أور أشهر مشبط قال سيدني وزمارة جنان ساوى

أربع أسرة بتاي القربونة لقيطة بتهمزم قاتوهم باسط خليات قيطة ناشا مودي لا لازموت منشي خدش باسط برياني ودول ما تخلق قاتوهم خليات قيطة أنا خامن خليات مخبنن تأخنواتا إيرانية خيانت إير أطورات إيران إبشتي خلطة شمو قرمة سبزي جربن أربع جداب أمر قاتوهم مودينا أنا من ديانتي متلون قدامي خلطة. هنا شو مسودانا قرمة سبزي قرمة أخنا عرقناي أخنا خيانت عراقي قرمة إني دبنجة هنا كل أخنا واتن إيرانية قرمة سبزي إلى خلطة.

بس لما شفتن أربع بأسرة دانا شخلوب هلا خاصة بتقانيتن أسرياته وطريان البايس كل شيء هزريتن الجانوخن من بر أربع بأسرة

بتليز متى انت وحظك ما يمرينا بليش عند عربت انا وقسمتي مو دي للا يطن لتلا شكلا اينا همون من قارب يطن معني له 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

جورجندو زغ ده قم يطلنا أي زمرتب مقرونة قداني زوجتنا بجوارة آها شبتا جوعوانا شابيرة أدسا متخري خلطة قرمة سبزي خزخ آها أي بهم زمخ لها شبتت بيتايلة مشمت قاط أور آشر هدية أنا مانوس راي إنه أرض أور آشر هلقة عودة شكلي شوبه آه يا خوزة قال سيدني هل تبقى بيوخن أرباشد بيتاي بمرقاثون بوشن بشينه

لبت مخيله لا خاطب منه فرطه بتشامط جامو جو جام ينزغي من لبها كرتلانا من خد أكله بجراشه جو ياما من خد أكله بجراشه جو ياما.

0: بس يا تمزمات من دي بوده هل شلت شمط لقالت
1: أنا بش ماي رابا خدش باسورة بش ماي لما دم يكي مر مخلق علو
0: بش ماي تقالو
1: أنا خدش بش ماي أنا خدش
2: كيلو بش ماي
1: خلنا لما دقا قالت
0: بش ماي دادي
1: أنا لا لتي بخشون از خل خزمرت خارت مدر و درخ اقعال زرزخله.

0: اوكي كارولين لبشلن لربا دقيقة خرزة ختم لن خاجرة تيل الإيتوتا بكما زمريات بكما مغبريات خاصة أدورة كتاني إنجلساني كتاني time flies when you have fun لا
1: دوز لا عشان على استوديو جوخا يوخخت تلفون لتبالا ودي رابخوا باللي جابي تلفون
0: اوكي بخشام خلينا نلخ خوزن بتايل الخوتاما اتلان هي بيقد مبسم لوخو ميدن زمريات مش مي لوخ ند ليلي وخنا بيجورو توخم بخليت اونلاين تشم نتفا باسرويتا بخيل على شبت بتايلا كل تيم تو يلخ مليتا بخرزة بروجرام سباي خنا نجيب الجاني نجيب ابديشو بشواخو خوني ونمشينا
1: بوشو مشينا هالخشب تخيتا
0: بخزمرت رابا شابرت من بيقرا زمارم شمها اوجم بتسامو